بس هو في تشوني ليش لي نكيك ايش كل شيء قبل كل زني خلان خلان تشينا خيخ نقب أن توشي تشيرونا توكيش تشي قاكول بل تشيرو لي كوتان أنقوان أنا إنش كيابش كوش فريكوبرا لي كيوكو تشيكي كولاك سالي موي آل سالي روتشوج مالاك أجانا بار نكيش تاليمان نتناو نابنا باليك آنخل لي كوان زالي بيهن روت مري أك توكيش تشي إشبانو كيلخون أقري بحان مري كوان كلي تاكلاك مري نبال باي لي تنتونا كيبانو لا إش لي قاكومون لي كونكيش تالي خون خون كي كوبراتيواس خو كانات نقاتي خون لي مين لسايد شوالش جو كيري جيرو لي لوك لخكوتان خاين ناكي جو جي ساقيوك ودخو نقابانو رخلال نقابان جوشي جيرو لي قاكوا ديوس لي ونال لي قماتان ناشك ايرين ناك دارو توقوان خون كامو كاكو جيك سالي كيانك جي روش بنين كيل رينا لباك ري كوتوك كاوش ري سيرا ايك جيريش لي خون خون جي كانخيل مالاخ سيل بالريش تشكوني لي نقابانو سالي خلان خلان جي كوبراتيو اسو كانا كولو مخ كوشي كون لي نملا سايج كولاخ جو كيري جيرو لي لقلاخ كوتان كاين نغان قناو توبار جو كيش جي قابين كيل مالاخ توبار جو جي كولاك اشتياب لي بوك تسي بال اسي لال انا قوان كولو مخ لي سايج اولاخ جو كيري وتنا قوي بني اخوين نقجو جي بيك لي خون خوك شي انخيل لي تنه بامبيل ساليب ان لي جوكش شيش بيرسين كيل لي جوكش شيش بانون كيل لي جوكش شيش سيل بالغش سالي خون خوك شي كوبراتيوة سالي خون خوك شي كاليبال سالي خلان خلان شي تنميت خوك انا شي ساوي ساقا جول ناكو قوان اريكين انا قوان جناك تورو قحكي شي ناليباك رنا تقاك أم لكم خوشي يسيلا لكم خوشي نالي ساليكيان قبان روبلاخ نقا كوشي خلطي كان كل شارو مناق جو كوشي كولاك ساليكيان لكن لشتين قماغ ملاخ لي سرقيك لي كوشلاك لي نالي باك لي تقابانو كوشي